صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراس تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراس وما عندك جنسية أوروبية؟ لا، تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات، بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت ماتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.

0: بعدها
1: ان شاء الله تصير ارتكال ان زجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.